0: الله الله
1: الله.
2: اسطوري والله اسطوري.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح. أذكار

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Oh,

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

وبينما الناس في احتفالات صاخبة كبيرة في لهو ولعب وفرح ومرح ومأكل ومشرب، وبينما النمرود وسط جنوده وحاشيته وبطانة السوء، وإلى جواره الوزراء والأمراء والخدم والحشم، وبينما المهرجون يلهون الناس فيرقصون ويغنون في يوم الزينة، وأم إبراهيم مع النساء فرحة بالعيد، والكل مشغول بفاكهة يوم الزينة ولحومه وخمره ونسائه، كانت الأصنام على موعد مع إبراهيم، وإبراهيم على موعد حاسم معها، غير مجرى التاريخ. ودخل إبراهيم المعبد ومعه فأسه، ورأى الطعام الذي داخل المعبد، ونظر إلى الأصنام مستهزئا بهم، وقال لهم وهو يشير إلى الطعام: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟

ونظر إلى الأصنام مستهزئا بهم، ثم نزل عليهم ضربا باليمين وبدأ في تكسير الأصنام صنما وراء صنم.

0: أيها الحصان، ها حصاني الأسود هو الجواد الرابع.
1: لا بل حصاني أنا الأبيض الأصيل، سوف يكسب في النهاية. هيا هيا يا الحصان، هيا يا الحصان،
2: سوف يسبق.

0: ما أجمل هذا اليوم في حضور ملكنا النمرود ورعاية إلهنا مرطوخ إله الآلهة.
1: إن الملك النمرود قلما يحضر بنفسه أعيادا أو احتفالات، إنه تبدو عليه السعادة.
2: أيها العبيد، يا شعبي، إنه أنا ملككم النمرود، أمركم أن تحتفلوا وتفرحوا وتشربوا وتأكلوا، أجل فأنتم في حمايتي ما دامت السماوات والأرض. نعم، وآلهتنا ترعانا وتثبتنا وتحمينا. هيا اذبحوا العجول والخراف قربانا لها. هيا هيا هيا.
3: حطم إبراهيم الأصنام كلها، وبعد أن أنهى إبراهيم مهمته علق الفأس على كتف كبير الأصنام، تركه ليجادلهم حوله بعد ذلك. فهذه هي فطنة الأنبياء ووحي السماء. وخرج من المعبد.

0: مالك يا آزر؟ أراك شارد الفكر.
1: إبراهيم، إبراهيم،
0: دعهما سارة زوجتي ومعهم لوط، فهما أقرب إليه من والديه، فهو لم يعش مع والديه وإنما عاش مع إبراهيم وسارة وملأ حياتهما بهجة.
1: إبراهيم يريد أشياء ستقلب موازين البلاد رأسا على عقب.

0: إنني مشفق على الكلاب والذئاب التي ستأكل من لحوم هؤلاء العبيد.
1: يا أنت لا تذكرني بهذه القذارة.
2: سأذهب لأستحم لمدة 3 أيام متتالية من قذارة هذه اللحوم السوداء.

ولما انتهى يوم الزينة وعاد الجميع إلى منازلهم بعدما ذبحوا للآلهة وقدموا القرابين، حدثت المفاجأة الكبرى.

0: هذا؟ ماذا حدث؟ ما هذا الذي حدث؟ من فعل هذا بآلهتنا؟
1: لا أكاد أصدق عيني، يا ليتني قد كف بصري قبل أن أرى آلهتنا مهشمة محطمة هكذا. شيء لا يصدقه عقل ولا يتصوره بشر.
2: ما هذا؟ يا للهول، من فعل هذا بآلهتنا؟
3: من فعل هذا بآلهتنا؟
0: سمعنا فتى يذكرها يقال له إبراهيم.
3: إبراهيم؟

0: اسمعني، أعلي من صوتك.
1: ماذا تقول؟ آلهتنا وآلهة آبائنا وأجدادنا وأبنائنا وأحفادنا تحطمت؟ من ذا الذي ثكلته أمه وتجاسر وحطمها؟ أليست هي من تخلق الإنسان وتروي الجنان وترزق الحيتان وتمنحنا الإحساس بالأمان؟ كيف يحدث هذا لآلهتنا؟ ابحث لي عن من فعلها، هيا.
2: فعلها فتى يقال له إبراهيم.
1: إبراهيم، فعلها فتى يقال له إبراهيم.
0: حرقوه، حرقوه بعد أن تحاكموه أمام أعين كل الناس.

0: هل فعلها ولدي؟ هل فعلتها يا إبراهيم؟ هل حطمت قلبي وحطمت آلهتي؟
1: أأنت يا إبراهيم؟ أأنت من فعل هذا بآلهتنا؟
2: قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

0: حبايب أف أم تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
1: حبايب أف أم.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب FM، يلا خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم خير. من قلب الدوحة إلى كل قلب يسمعنا، نبعث دفء الكلمات ونور البدايات.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
2: حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع قطر.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز، الحب الجديد.
5: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
6: صباح الخير من حبايب فم 93.7. صباح يليق بكم وأصوات تعانق يومكم بحب وصدق.
7: عمان ثقافة عريقة، تراث حي، وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجمال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى عمان اليوم عبر ويجو.com أو حمل تطبيق ويجو وابدأ مسيرتك.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز، الحب الجديد.
1: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد، نراكم في بلاس فاندوم.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: صباح الخير من حبايب FM، صباح التفاؤل.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: عمان ثقافة عريقة، تراث حي، وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجمال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى عمان اليوم عبر wego.com أو حمل تطبيق ويجو وابدأ مسيرتك.
5: صباح الخير من حبايب اف ام، مع اول خيط شمس انقلكم صباح النور من حبايب، حيث القلوب تلتقي قبل الأرض.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.

0: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجانا مع شحن هلا.
1: جد والله؟ شلون؟
0: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات او دقائق مجانية. امس حصلت على 50 دقيقة مجانا.
1: كل يوم؟
0: اي نعم كل يوم.
1: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات او دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق اوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة اكثر مع اوريدو.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار.
3: حبايب FM 93.7 FM.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
0: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على التردد 93.7. حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
1: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
5: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: لا تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
2: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن. أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
5: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: على الموجة الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب. أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر. The best songs on the radio.
2: This is my only favorite station. حبايب FM 93.7 FM.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: حبايب FM 93.7 FM.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن. The best songs on the
1: radio. This is my only favorite station. حبايب FM 93.7 FM.
2: Your kind of music. All day, all night, right here on your one and only station.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: لا تفكر ولا تحتار.
2: حبايب FM 93.7 FM. The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: الله حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع قطر.
1: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان. My 37
2: FM in Qatar. حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: حبايب FM 93.7 FM.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
6: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
7: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

اسمعوا جديد الفنان السعودي تركي بن بندر، كلمات مشعل السيف، الحان سعد العاثي، توزيع عبد الله بوسيف، حصرياً.

to 93.7 FM radio station in Qatar.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
5: على مودك، لأنه الهوى هويك.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع. استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان، للجمال عنوان.
8: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب ذايب.
0: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
9: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
0: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب. أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
2: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: أش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد، نراكم في بلاس فاندوم.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل، حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
6: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
7: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
8: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
9: جد والله؟ شلون؟
8: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
9: كل يوم؟
8: إيه نعم، كل يوم.
9: خلاص، بشحن رقم هلا الحين.
10: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
11: أنت على الموجة الصح.
12: حبايب أف أم،
13: حبايب أف أم 93.7 أف أم،
12: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
3: Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: Best music.
5: I love the music. Love the music.
6: Best music.
7: حبايب FM 93.7.

0: are listening to 93.7 FM Radio in Qatar.
1: على مودك لأنه الهوى هوي.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس. The best songs on the
3: radio. This is my only favorite station. حبايب FM 93.7 FM.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.

زحمة الحياة حيث تتلاشى الوجوه وتختفي الكلمات، يبقى حضنك هو الملاذ الوحيد.

0: غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: انت على الموجة الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعة قطرية بنكهة عربية.

مش صعب إنك تلاقي شخص يخلي قلبك يدق وتحبه. الصعب إنك تحافظ على الحب ده. إزاي تعرف تخلق السعادة والذكريات الحلوة والحب؟ وافتكر دايماً إنك تحقق السعادة للشريك، لأن ده

0: على الموج الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعه قطريه بنكهه عربيه.

0: أسكر، هو أنت سمعيني؟ هو أنت بتتضايق لما أحكي لك يا أسكر؟ شايل وحدي وبابي على طول مش هنا وأنا مش بكلمني. بحبك.
1: خليك جنبها.

0: are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
1: على مودك لأنه الهوى هويك.

0: بيحبك بعده.
1: أغنية الجديدة يا الأسمر على إذاعة حبايب FM حصرياً علي عبد الستار.